الجبال. فلاش بعينك هون استنى العودة مش أدغال، بتلبي احتياجات المستهلك زي يونيبال. فروح العب مع غيري هون بنرسم وجه الواقع على الجدران بدقة زي الدكتور خيري. داخل إكياني بقى مقال عمعن اللي كتب له كلمتين مندعم. نعم نعم نعم الطرف صك بلبس طوب فلسطيني وبيتبك يعني بيرقصك. تصحى من الكابوس بيقصك عكتاف الثقل. الشعب العربي لازم يستورد الثقة، وبين الفلاتر يشوف الشمس مشرقة. حاس حالي بكيس نايلون بيدربونا نعيش بفقاعات دمنية زي كيث دايتون. هيب هوب سينو جيم الشباب عاد بتخبص، طاعيين موسيقيين على وحد مفاتيح بتكبس. قدام قدام ورا اكس اكس مربع اشعاعات الشاشة سببت له الدوخان والصدع وترضع. الوان قوس قزح وطلع تبضع بكياس ملان زبالة معالجة وراثيا وطبع. وجود اسرائيل صار طبيعي بعد ربيعي، نفسي بوجع هيك بس يخلع نيعي. فصب بنزين وولع زي الزردشت، ولك ليش تبلبشت وبتركيب كلماتك خربشت. لسه هلا بلشت، لسه قبل شوي كنت واقف بتدور على الحاجز وتفتشت.

ليش دايما بتحكي عن نفس الموضوع؟ وليش القلب زين اختطف وقتاعك عجب لي بتقعد اسبوع؟ لاني بطل تعرف احكي عم بموت من الجوع، لاني بحكي وبحس صوتي لسه مش مسموع. لو بقدر ارجع بالوقت ما بغير كتير، لانه زي اللي قبلي مش طالع بايدي يا كبير.

غواتيمالا من أجل العدالة. مش بالضبط تدخل خارجي ممكن يساعد أمثالك بس للضبط. فافتح فيسبوك واعمل لايك لشمعون بيرز عشان نفرجيك حقيقتك وبعدها بقعدك عايرز. فحص جينات طلعنا احنا اليهود الاصليين معنات الشعب الله المختار فلاسف طينيين من فلسف طين. زي المستعمرين حابين يتخوتوا علينا بموضوع الدين.

كم نظام حاكم الماكنات من حقنا، الماكنات من حقنا، والخبز تانوه المعادن سيدي. على المزارعين التساوي.